نجلكا إيورا سسا سوسا كونم تلا سايا ما كوما سسا نيكينا أبيلي نيكوما كوان بلا وي ونا مويرا نا هون أجنو نهالا نيه ونياسا نا ويرا نتو أنا مي بالا أني بلا إي بروفينسيا يلي

0: يوه مو ثني راهي له 78 minutos كثير لو كل اخمن واوي او ما انا مال رماتي يو باليو لما تي كان كورو نا او بيلجي كما لدا مبيره نو كوملا او تا ولا تي نمبر 8 او هلان ني اي كابيتاو نو مالا كوما كابيتاو ني كورو نينا نا او بيلجيكا ni mwana wale mwenye Lukaku yole ogolo ihale eko oluyele vila belinhe ya netiki hende utuli oloheri ya nawari kuru na Egypt bari yari uole koli mwoseni ya aranaya ya golo ihale ya mpanta uwo pacheria yeyo eko oloshiweba okuma Egypt oriki otima kasa okubela matavi ni kuru na o Belgica itonjura ahumu Vacía, vacía, yo, marato. Ay, ay, ay.
1: España, España. Toque, control.